0: Donc, il y en a un qui a dit كان التاي البراطين والناس اللي تعطي فضتها وعاد التاي الحراطين والخادم انه بقرتها العزوزة اللي ترشف اتنين وتبين فرتها وتقول إله بلماعين يلا لي ما بتنترشتها. مقلين إلى تاي ومقلين إلى الكيسان دور تم الحاسم به الناس اللي تعرف الأحسان.
1: Arte Radio. Comme.